يعطي قلبي ديريه كمية نشرب هدق دقائق تي عينية ليح ليح مول صح بنايفو هدق دقائق تي عينية قلبي تحنا احنا وشرب غيز عف هدق دقائق